0: I'm committed to working at it every day and with each of you to rebuild community on our campus.
1: We're just getting started. We are creative, we have a cause that we believe in, and we're gonna fight till the end.
2: Well, struggling for Palestine is just like breathing, because the moment that we stop advocating and fighting for Palestine, it's the moment we die. We resist it until Palestine is free.
3: ولكن اللي أنا كنت أشوفه لحد منتصف شهر خمسة كان بيقشعر بدني. أكثر إشي كان بيفرحني أنا ما كنت بعدي عن فيديو واحد لطلاب بيحكوا عن فلسطين، بيثقفوا وبيعلموا عن فلسطين والقضية الفلسطينية السياسي المعرفي التاريخي الحقيقي. واحدة من أهم الشغلات اللي خلت العالم كله يفتح عينيه. ما كنا نمر عن فيديو إلا ونبكي، نمر عن فيديو نحكي يا الله الناس أخيراً بتعرفنا. موتنا إله ثمن. ولو إنه ما في ثمن بيستحق. آسفة. ما في ثمن بيستحق هذا الموت وهاي الإبادة أياً يكن إلا ثمن الحرية، ثمن صحوة العالم، صحوة الطلاب، صحوة الأهالي، صحوة المستهلكين اللي قادرين يقاطعوا، صحوة الناس، صحوة الأطفال، صحوة المراهقين. كان ثمن غالي، كان 50,000 شهيد ودمار بلد بأكمله بيحتاج لعشرات السنين لينبنى. كان تهجيرنا من أراضينا لحتى الآن من أكثر من سنة، أنا ما شفت بيتي من أكثر من سنة. ولكن هذا الثمن شوي خلانا نحس إنه إحنا مش لحالنا. وهذا اللي ممكن يوضع أمل في زوال الاحتلال.
2: This is the beginning of the end to the occupation. The phase may be very long, but it's definitely the start of the decline. The world has woken up. When the occupation ends, the first thing I would do, definitely going back to Palestine. I have this dream of mine of jumping off the wall of Akka into the sea. Then continue building a state for everyone, a state that embraces all its citizens, a state that values human lives. One day, inshallah.

0: خمس سنين بشتغل مصور صحفي بلبنان، وهي أنا أسا تشرين الأول 2024. إسرائيل إلى سنة عم تقصف لبنان، وأنا واقف بين مصورين على تلة فوق الضاحية. على اليمين في سبق مين بيجيب أحلى لقطة للغارة، وعلى الشمال في ناس نزحوا تحديداً من تحت هاي الغارة وإجوا ناموا هون بالشارع.
1: كيف عم تطلع لهون؟ قديش هلك هون؟ ومن وين حضرتك؟ من أي منطقة يعني؟
2: نحن من ساحة الشريفات، ومبدئياً بننزل بناخد أغراضنا الصبح ونرجع نطلع من بيت هون.
1: في بيت أو محل عم تقعد
2: فيه؟ لا ما في،
3: ما في. الحمد لله ما حدا سأل علي.
2: نحن دقينا وعملنا كذا اتصال مع كذا حدا، وحتى عنا قريبين كتير، يعني هن موجودين بمنطقة بيروت، بمنطقة ضاحية، حتى اللي كانوا بالجنوب كمان قريبيننا كمان انتقلوا لهون، بس كمان ما في مكان. نحن مش من هلا عم نتحارب، نحن عم نتحارب من يوم اللي نحن قلنا لا، ونحن هاي هاتا مننزلها، يعني اول على اخر هيدي بدنا نقولها، لانه هاي حقيقة ما فينا نفر منها، لانه اليوم كل واحد بده يحافظ على كرامته وعلى شرفه، بده يقول انه انا مع المقاومة، واذا ما قال مع المقاومة ما تاخذني بهالكلمة، ممكن هلا نيلك انا ممكن هلا نحكيها بالعلن.

0: تفرجت على نادي شباب.
1: لا انت اللي صوريش.
2: هيدي
3: صفا
1: هيدي
4: هون عمان. طيب
5: لك هلا بطل في شيء امان
4: بس يقربوا
5: في شيء اماني كبير.

0: ب 8 اكتوبر 2023 فتح حزب الله جبهة اسناد غزة وبلشت حرب مضبوطة بين لبنان واسرائيل. نزح شريط الحدودة ومقاطع الا يومين رايقين على هالضيع، عيد الاضحى والفطر.
1: أنا ناطرة العيد بس كرمال إجي شوف، لأنه ما شفت، هي أول مشوار بيجي، فلقيت السما طابق على الأرض عندي.
2: قد ايش لكم بعد عن البيت؟
1: بتسعة أكتوبر نزلنا، يعني كان أول يوم نزلنا على البزورية، قلنا يومين ثلاثة نزلنا للأولاد كل واحد غيارين مش أكتر، ومناوشات يعني بشكل عام إنه هيك بيصير من وقت لوقت. فسحبت.
2: شو حاملة بإيدك هلا؟
1: شو حاملة؟ انسى انسى،
2: خبريني عنه الله، شو كنت تعملي فيهم؟
1: طب إلا ذكريات وأحلام. واو، أرض طاهرة ولا ممكن نتخلى مهما صار، بنرجع منعمر وبنقعد.
3: بس شوف بيت أهلي بيفتح قلبي، ها بيت أهلي القديم ربينا فيه، وها بيت خيي، ها بيت خيي، ها بيت عمي، كلهم كلهم للعائلة كلها، الحمد لله مسحوا الحي كله، مش فرقانة عنا، الحمد لله. يا رب النصر العاجل يا رب.
4: هي كلها هيك.
0: كل جيل هون له قصته مع إسرائيل وحروبة. أنا مثلاً حبلت فيي أمي بعنقيد الغضب بال96، وعيت على الدنيا بالتحرير سنة 2000، وعشت طفولتي مع حرب تموز.
5: عمرت بال2000، 2006 دمروا لي، رجعت عمرت بال2006 وهلأ دمروا لي بيتي.
0: موجة النزوح الأولى كانت من الضيعة الحدودية للنبطية ومحيطة، صرت كل ما بعد كل ما لقى الحياة طبيعية أكتر، كأنه فيش حرب هون. بس بقيت صور كل شي بيطلع بوجه، كان يضل حقني شعور إنه هذا كله رح يفجر شي نهار، وبدي يكون قادر أرجع شوفه. بالنبطية كان بعض الوضع رواق، مرقت زور أهلي، العيلة مجتمعة بس الكل خايفان على أولاد أختي، رح يرجع يعيشوا اللي احنا عشناه.
6: ايه ما هي هيك حيصير كما تدين
0: انتزام. صرت ركز على أولاد كيف بيكون وقت الحرب، وصورهم تيكون عندهم شيء يحضروه بس يخلص كل شيء. في يوم اجوا لعندي وسألوني، خالو معقول نموت كلنا هلأ؟ قلت لهم لا يا خالو، فيش حدا حيموت.
7: مين بعطيه حطيه بطاطا بيعطيني؟
8: هاي عطينه.
9: يعني إنسان ناجح بيكون مثلي، بفيق من الصبح نفس الزدان بغسل وجهه.
8: لا واليوم كمان.
9: بيساعد أمه، بحط الجزدان ومساري وبيمشي.
2: سمعتوا جدار الصوت من شوي؟
9: مش ما كنا نتفوق قوي، بس يصير عنا إحنا جدار الصوت. ايه بصير نحن عبر ما نشدد.
8: العيال بتاع يطلع كل يوم جدار
9: احنا طول الوقت
8: ويقعدونا ويقعدونا بالكريدور او ويجوا اغاني ياخذونا.
10: غلط بلا ما بتجيب تمام.
2: بس خلص شغل.

0: هو صباته من فترة الحرب، مش زرع حرب. الخليل هذا الشيء، برج البراجنة حرب.
1: إخلاء بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إخلاء، فعلى سبيل المثال امبارح
0: كان في شيء صاير بالجنوب، انه ليك طلع صور صور ببيروت، بس انه في قصف في الجنوب، انه تبعتونا على الجنوب في مجزره فوق، بعدين انه لا بنخاف عليك. انا في ما تخافش علي، ما بديش حدا يخاف علي.
2: اسرائيل صارت قاتله 183 صحافي بغزه وثمانيه بلبنان. اولهم كان عصام عبد الله باليوم الخامس من الحرب، لما استهدف الجيش الاسرائيلي تجمع للصحفيين بشكل مباشر.
3: هيك بنكون عم نصفوا لعصام اذا بنحكي الحقيقه، والا بنكون عم نقتل لعصام مرتين، مره بشغال الصاروخ ومره بالتنكر والرضوخ.
4: شو يا
5: ابو شبيه؟
4: خبرني عنا لهيد، وين لهيد لهيك؟
5: على السطح.
4: شو يا؟
5: شظية.
4: شظية، والله منيح.
5: بينزلك على التلفزيون. على السطح عنا.

0: 31 تموز نزلت صورت الشي حسن فضل الله، ولد عمره 10 سنين بحب يلعب فوتبول، قتلته إسرائيل. سبعتاش آب، أول مرة بشوف أشلاء طفل. كان في مجزرة بطول بقضاء النبطية، وصلنا تاني يوم على الدفن ببلاد بمرج عيون. هي كانت أول مرة ببكي أنا وعم صور. رجعت على الضيعة وحكيت رفقاتي، اتفقنا نلتقى مثل العادة، زبطنا قاعدة على النهر، وكناش عارفين انه هي حتكون اخر قاعدة. كل السهرة وانا حاس حالي شخصين، كيف بلحظة هالقد قريب على الحرب وبلحظة هالقد بعيد، او يعني مش هالقد بعيد.
1: ولا مرة شي انضرب قدامي هيك بعين شفته.
2: انت سامع شخط صاروخ؟
3: شخط صاروخ؟
2: سمعت شخط صاروخ؟ وين؟
3: هديك اليوم كله بيضرب التفاصيل. كل شيء مصيرة كنا نقول له أمكار. خلاص صار في مصيرة استطلاعية. في مصيرة انقباضية. في هرمز 450، هرمز 900.
4: هيدي هي طيارة هدية لحسام. شو ودي يحب يكون طيار فرسان تلوية. ليك سكنا لك لوفي وليك لك
0: لوفي. قربت للمدرسة. خبرون الأولاد إنه بدهم حرب بس عشان ما يروحوش على المدرسة.
4: هيدا ثلاثة.
0: هو أمتين رسمتهم يا سونا؟
4: ما بعرف.
0: بس إنه سرهم أقل من سنة؟
4: أكيد. هيدا اللي فوقها وهيدا طلع.
0: وفلتت بأيلول 2024.
5: لذلك يمكن القول بأن جهاز الفيشر ليس فقط حزب الله يستعمله في لبنان، الأجهزة العسكرية تستعمله أيضا، الطواقم الطبية والمستشفيات وعدد كبير.
6: كنا قاعدين بالبيت وسمعنا أنه صار شيء بالضاحية، بعدين تبين أنه أجهزة البيجر تبع عناصر من حزب الله المدنيين كمان تصاوبوا من وراء الانفجار تبع هيدا أجهزة البيجر. عم نحكي عن أكثر من 2800 إصابة و8 شهداء لهلأ حسب ما نعرف.
0: فجأة كان في ناس عم تنفجر شمال يمين ببيتها على الطريق بمحلات الخضرة. يومتها فهمت قديش الحرب فيها تروح محل دموي بعد أكتر.
7: يا محمد
8: ريق مضوي أحمر شوي لك كانت كل أحمر هيك وهج وهج كان الشمس فتحت.
0: فيديك تشوف
4: تفق انقاء
8: خالد. انا
9: حاولت الصوت
8: بس
9: يبلش
8: هو انا
9: بنصوت. بتعرفي خالد احنا قد ما صرنا متعودين على جدار هالصوت، لما يقطع كم يوم بتحس في شيء غريب، بتحس في شيء زهق عن جد. لما احنا جينا
8: تتا. يا تاتا انت المصوتي هون.
0: فوت لجوا عشان امك. يلا فوت لجوا يا باشا انا برجع بعيط لك. 23 ايلول بهاللحظه قلت صار لازم اعدل جوابي قدام الاولاد انه مبارك خاله معقول نموت.
10: هاي اليوم الوحيد هو يوم التنام ما بنفتح الفرن. هي صارت الغارش الساعة 7:15 كنا بعدنا مسكرين، وهو هون شغلنا ورا هذا البيت.
0: هاي وين؟
11: الله يسلمك. كله عم يكسر مش عارفين وين.
0: ايه
4: وانا على اعداء الله.
0: يلا انا مزبط على البيت. نحن شفلين هلا بكير.
12: بكير شو وقت الظهيرة بلش؟ ما سمعتش الألارم بلش تفجيرات. منيح في إسرائيلية علمونا شايفين وقت الظهيرة، يعني كنت أفكر الساعة 12، طبعا بقى الساعة 11 يا جماعة. بلشت الإسعافات. عم وين ضاربين لطلعت الإسعافات؟
13: أمي عم بعمل لحمة بعجين. كاسف شغال مش شغال آخر حمي، صدقني معها فرقانة معايا.
0: سيارة سيارة
9: لا طيارة.
0: طب فوتوا على الكوريدور، فوتوا على الكوريدور، على الكوريدور، خليكم كلكم بالكوريدور. أمي
13: تعال
9: لا ما سيارة
13: خلاص اقعدوا
0: هون، اقعدوا بالعدي هون. تعال
13: حسن
0: ظبطوا الصفار،
13: هدخلوا
9: خلاص اقعدوا. انا دربوا حد استشفى رانا بحرب تون
0: هادي قديم.
9: نوصل الحصاد. عاوزوا ايه بقى بيضربوا مدارس بيضربوا مستشفيات شباك؟
14: اديني اديني هذا الدولة عامل لك عنه. وتلازيق وشاش.
9: رجعنا مقطوع. خلاص ان شاء الله.
15: انا لسه في الطار من الطايعه، ما ابغى اطلع العالم. يبقى خمس دقايق بعد
0: خلص خلص. شو صار هلا؟ اسم الضيعة بالأخبار، وعم بسمع ضجة أولاد ببيتي ببيروت. صورتهم قاعدين عم بيعملوا إشي عادي بايخة.
16: تعال تعال تعال في فرق بيهم.
17: لا خليكم
0: بس بعد رحلة النزوح هاي البيخة صار لها غير معنى. بيت الحرب توسع وتوسع، واللي نزح على بيروت رجع نزح من بيروت. وهالشباب بارح كنا على نهر الليطان بالجنوب، وقصة صرنا على مينا طرابلس بالشمال.
18: يلا زيف
19: طلع عربية.
18: حلو لا حلو
19: مشينا
18: مفواش ساعة واحدة.
19: يعني اكلته لازم
18: لك شو حد بات اختي بديش خبرك كم غاره نزلت
19: لوحدي كان
20: جزء الدنيا مسافرين احنا نازلين
18: ما كنتوا
20: بزفته اجى صاروخ بالبنيه البعيده عنا على جنب الشارع
21: دغري كنت قاعد
20: بالشارع السنه هاي المستحيل كنت قاعد وعندي سبب.
21: الفرق بيني وبينه يمكن هو انه انا قبل ما اكون ما كنت ليش انا بنتي مثلا لما بتقتي بتخلفي ولد بتكوني عم تبني له مستقبل يمكن هو وبطنك قاعد بتكوني انت قاعده عم تبني له مستقبل مثلا
20: صحيح.
21: شو بدي اعمل له شو بدي اسوي له ما بدي اعيش اللي انا عشته بطفولتي، ما نحن قضيناها نركض من مدرسه الضيعه في علانيه نطلع نتخبى، امي تجرنا ورا بعض مثل البط وشخدنا ساعه بملجا بالبريد، ساعه بملجا عند بنت عمتي مريم هلا خسفون بارك، ساعه بملجا مش عارفه وين، مضبوط ولا لا؟ انا طفولتي هيك قضيتها.
20: بالنصر ان شاء الله بالنصر. وقريبا جدا. ما نعمل هيك وقطع النبطيه هيك.
0: مين عم تشوفه من الشبيبة؟ مين مش عم تشوفه؟
1: عم شوف منيح الشباب يعني، بس مشكلة.
17: يلا؟ ايوه ليك الفاي شو حلو إذا بدكم. في فاية حلوة. هيدي أنا بابا فينا نقولها باللبناني الكلمة شحطه شحط. يعني سحبته سحب معي لبرا، ما كان بده يروح.
1: بس شوف انه في غارة على قصيبة بتسأل من في بالضايعة، بتشوف جروبات الضايعة
17: انا ما كنت متخيل شوف هالقد قصص. يعني بنسمع بال 45 شو صار وشو عمل هيدا وشو عمل هيدا، بس انه تقولي صرنا بال 2024 بخشوا دينتنا بالديمقراطية والقوانين وحقوق الانسان هالاخبار كلها صرنا حافظينها، ما بتشوفي شيء منهم هول ولا. وهلا بوقت كل العالم حامل كاميرات، كل العالم عم توثق، يعني ما في شيء كذب. اسرائيل لا بدها صاروخ ولا بدها نووي ولا بدها شيء، بدها انسان مؤمن بقضيته حامل هالباروده فقط لغايه.
0: ب 11 تشرين الأول قصفت إسرائيل منطقة النويرة ببيروت، مبنى فيه نازحين من الجنوب، وقتلت 22 شخص. فهمنا أنه بطل في بقعة آمنة هون.
22: بالأول فكرت عادي أوصل، بس لما نزل الصاروخ خاص خاص بكرة رح نسافر، يعني رح نترك البلد.
23: اسم المطعم استشهدهم ما خلصهم يعني.
24: بعد الحين نركب الطيارة برا
25: شهر. ايه رح نقعد 5 ايام بالارض.
24: كثير حلوة الارض.
26: زعلانة بس عشان تيتا. تيتا الاميرة الملكة اللي هي اجمل بنت بالعالم كلها، انا بس عشان زعلانة عشانها. يعني انا مش متخيل كيف سافر واتركها تيتا.

0: بعد سنة من الحرب المضبوطة وبعد شهر وشوي من الحرب المفتوحة كان صار فيه 1.4 مليون شخص نزحوا داخلياً بلبنان، وتحولت معظم المدارس لمراكز إيواء. بالمدارس صارت الكاميرا تخوف، بطلت الناس ترتاح يبين وجه.
1: لا لا، ما عم نصور، ما عم نصور.
2: لما انضهرتوا من البيت عرفتوا حالكم لوين رايحين ولا خلص؟
3: لا لا لا، ولا عشي، بس تقلنا على الله ومشينا. ما بالمرة بالمرة كناش عارفين حالنا لوين رايحين، توصلنا لهون.
0: صارت التقارير بلا وجوه، بلا أماكن محددة، بس قصص ونزوح ما بيخلص.
4: لك بس انزل.
5: هلا باي باي.

0: رجع شمشون يقعد لحاله. ورجعت أم تفكر فيهم وتشرد. طالما الحرب مطولة ما رح يرجع الأولاد، بس رح ضل عم صور لهم ليكون عندهم شي يحضروه بالآخر، بس يخلص كل شي يتذكروا كيف كانت طفولتهم، كيف خربت لهم إياها القذائف الإسرائيلية.
1: بدك ندق لهم فيديو كول؟ بدك ندق لهم فيديو كول؟
2: أبرني يا عمر، أنت يا تاتا كيفك يا قلبي؟ ها؟ وها خالو حسين، ايه بدي صورك.